0: بداية قانونية في واحدة.
1: Sorry, 3557, number Alpha Mini 3, thank you, sir.
0: 200 heavy passing, 2500 landing, 5000. Ten 13000, Connie, 200.
2: Approach from 86 center, 36.4.